نوحت ما نفعت نواحي حتى هدو بعيني طاحوا. طارت سي بعقلي صاحي طاره يجسم جراحو حر الهوى غلب مواجو عن قرصاني والقلب وسفين ويا الفهم فوق علاه وبقيت فوق لوحة مايلي عوامي بحر الحب صعب والصعب.